0: هيا الفت خشيك وخرج عليها، الفت بالي يديك وخرج عليها. لا لا لا قلت لك الفت خشيك وخرج عليها. لا يسال عليك.
1: ايش ديجا في مباجاج
0: من كاس؟ انا مال اربعه.